0: Da, sieta throwback al dallo tutte psi. What? Jamie ter noi non è on bay breakfast.
1: Bonjour.
0: Mira, ma il set on off spalessa at nei flodo. Bisa da jamaji tida. Esmo dallo non ta ja ja li بديت لي الجورنات ابدا شي تاع افصط قلب
2: افصط قلبك
0: وبدي اكيف ستان باخت اون دو نايت اللي اتكون هادو دلام في الهام سوف
2: ايوه ايوه جا بتاثار دجا الجورنات
1: دو نايت الجمال يا ديتك شنو تكون تمر فوق المشيه تاعي تاع فلودو
0: موش
1: لك تار تار
0: موش طيبة اش عرفت ديلو تبدا نخصني يكون ام ذاك الهين ويكون الداول نتيجة أدا أصلا تخصوكش أت أم كميني
2: ستريكت لسبيكينج إلى تأسار الجورنات بالموت الموت من 21st من 21st
1: ملا
0: إيفا ملا أسيكون أدو داول مش إسا دلو دو أم
2: ليه وإسا إسا
0: لام كوازي إسا
2: بمسو مسو ما وسو إسو كيف تق بس لو الجمعة وسو استبدتيت للصيف خيتير خيتير مش طاق إسمو
0: مني قاودوخ قاودو الصيف من برا أش كلو شيادي كلو شيادي وقاود خيصة أشاء ده ما تفشي سيجري واو واو دالودو
1: دارك إشنا أكليم دالودو
2: بنجوا بتروا تستاوتو حلوة مال هيتان تركني يس يكتري دو كل
0: زات اكو اكو كم أمنا كم أمنا كم أمنا
2: اكو داس داس كم تانا عرف دالودو
1: فرا فوق شي بينبورد
2: موشيك
0: دالو انكوبلو بكتار بكتار بوزيتيفيتا دالودو
1: بونجو
2: جاي كاردونا
0: كليد بايادة ترى هم التيك توك شاكي اتيت فا تيك توك بيل بوزيتيف مسجيز اتن خصنيو دالودو اسا نور يوم لك كم هارس جازي فوق باي بونجو

0: Ed Sheeran, Sapphire, la nota che fiamo il The Sound of Bonjour, ne sparliamo bon anche con il beat della giornata Taiba. Se sa
1: Happy Monday hiya.
0: Happy Monday i eclet bisao chan pre provare un bidul con bordata bel nedu come lei che ne min che lo giornata ar da lodo con andamlo lo wel canna a partire che now hafnalis da lodo le eden bladaul
1: au men ando chance e sei pse canna che fia sale dar guara il program
0: vero
2: scusane hafna vero scusane le le ar ara bis od dur mal leuza
1: yak treat yak treat tal comment voit ne gene nek tem zahlat yak hasibna ara
0: right
2: لا اصلا نفتح الفريزر صح اللي ايام ما نفتحيش
1: ولا الديفروست اللي جاي يصير ثلج
2: ليه هاللي ازات هاللي ما يهرت شيء ما يهرت
1: كيف حتكون تفشت لك يا ولا
2: شو جفيري
1: يك عملت الطحين بلا داول يا اخي كنت
2: داول بس نفتحها
0: فورس رجع جي اوتم انا من ريفريش ارا
2: انا ريفريش انا
0: لا ما دو ترنت هاي هاي تنشن اوتج High tension
2: outage. High tension, شنو يجري؟
1: خرجوا يبروتستاو ناس في الطرق.
0: High tension outage جوا بركر كارا.
1: مش يمكن ما نستوش ننسوا لو نشيتو كول. شم لو ام او دشم.
0: او دشم مش يمكن كول. بالسا.
1: ام بك فيجي. هاي تحبا
2: الفيستال بيها سان جورج.
0: ام ما دا بيانا دا سو 11 عندو
1: ارا
0: vai tu كم سيرنا جورنادي يه ما كوش افلتا سو سيدي
2: يوالا يندي البرح سكو بريتا دي
1: نورمالمنت يباتو مساج
0: بحال ما عنا الويدر ابديت والترافيك ابديت كوازي كوازي يستا يكون اوتيج ابديت
2: I mean إيا ردي كوالا اللي يشوف دان ازمنيت وهناتو الباور اوتيج
0: اسخانا اسخانا
1: 2026 هو ما مشهن في الفيفتيس
0: لا ويكون هم شوليت ليكونوا بياناتي تو بفير وكل
2: اما ديك تفهم مالك ديك تفهم مالك
0: تو بفير ويهت ويهت اولي مش بياناتيك
2: Strina,
0: ma stemme.
1: Enjoy, Terence.
0: Sono Vodera, Le Bianca, al Dalodo, Let Me Be In Your Arms.

0: بتبع لي هناك ورني كم نخرج فلنك ما كوليغا لترالمنت فتت منوتي فوق انها تبرى بس نهدو نقرا بريك وسخانة استريمة ليان برا تقلب ليغ ام قال نقرا ما خسيبنيش خزين بري دسبتيني او دنيس اللي كنا قادين يعملو شغل فوق انها تبرى قرا ولي تهدو فتت بريك مش بتشايد ان قبلو بيبريكسا نايل خورن فوق بي
1: Malta's number one hit music station. Hey. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
2: Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
3: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together.

كيف بالموت الموت رسقين ديجا لي لحر ذا لول سيا فلمكين وكل تنسيش تفزن السيا عدنا ذو دقا تاين لي لكتر سجسي لوكا اللي بحا لسا عنا ترندنج فايزنا وكيو ما نقر كتر فريش سوا انبات لار ستاي مور دا شايدو رفزمي على دوك ترو باكس لوكالي اللي فتيتا سنيني لو كينو فوست لكبار ديسك لوكالي اللي كان ناف بايزنا وكل برو لسا سر قبلو قدين بلحر فتيت تا لول سيا تانا ونو مكاريس دين إيا 16 فوق بي.